0: غير
1: أهوم
2: اشتقنا للبيت
1: وطني مان
0: همارا كر
3: نشتم فيه
4: من بيريا خاني خقري مايا كوجا
0: كر
1: كولو نينوب
0: مي فاميليا مو فيلو